سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي عيله اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لاليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخخره خنقربينا مخنياتو بزمد صخلت سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى زمان كنقربلكم هنا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

كل من سياتها معقب البحلين كبرتاتن حبرة السبعة بكريس لزلو بسلع عليك سرحة اللو كامز قبا بعصر تشمون تنحسة أبا حليب من تلن وزوبع إلى برعد أبستخايد مزازمي سنة سرعة تتقليزون التي ببيت صحفتها مامة زوبع عن سبعة توديبو بمن سياتن حبرة السبعة نزدل على وقنا أبا بيهيرا بلين بمتوكر يتاويد كون أبايتن أكرادنا مرعوتن يتاوي مسارحيتات بحلا وسنة ببا ومريت كم أون نتران بوتان من سيات عب حبرة السبعة زلالة حستوتات زتقال لنيرون حلا في جنفر حمامة زوبع عن سبعة أتو أزازي برخطاب نتمدب نمحوات عبر كتونس قبر ودحر من مسكن إتعلامة أمام محدارات كباب وريدكا ودابيتات من سيات بمحيال بحلو من كبرتاتو من نغفلتون نغعقبون كم زخون على الديوم أما حداري تنو زوبع إلى برعد ويزارو عاشا عالي نور بوغنا إتغنى نمسكار بحلا ورشاتات حبرة السبعة أقرباسي كم زخون قريزا وكيل أما حداري زوبع عن سبعة كولونيل كبرى من رأيون حلا في بوليتيكا وقدها تقدف زوبع عن سبعة أتمولو تسفى مرا من بقديوم بحلنان كبرتاتنا مسارة هدرا ومنتنا كم زخونة بمدقاس كم زبالة عقاد أميتات من إسهيات بحلو من كبرتاتو من بعمقات نغفلتون نغاقبون حقاز مقان قليزون أبي زوبع عن سبعة كان من إسهيات كابور حقن بوت جميرو أبي زدفل عليها من محدارات كبابي ككايد مزنحو تسترغ بحبريتاين ينتزر بوليس ترافيك زوبا ماكلين مرح تعبيت مكاين عبدعنا ترافيك ترقازة تكورا قوسكوسا كايروم عبدي بعصر تربعتن عصر تشومون تنحسة نلعلي سلستميتي مرح تاقل قلوت زوبا موقعازيا كتما أسمران كوبانيا ترانس هورنينز تخايدة أستم هراو قوسكوس حلا في مرمرا حدقاتا تعطو إيسي أسبرهانن حلا في مكوزة تارن موضعتن عطو إيسي غيا قوبن حقتا ترافيك متحس بزيكا تعبهي واتن نبرتن زور داقودات زفت روسنا أمور أو تزغطي بقليل كم زيت أمات بمتكاس مرحلة تشكر كرتي عطوبات كوخانو عز غاخيرون عبيك أدامي من فرنك لتشحن أسران شدشتن بسنكي تحسس حقتا الترافيك لالي حد الشحن سلستميتن أسران شوعتن حدقاتات كم زعبة بمدقاس بسنكو أسران شومونتن سوات هي وطمكسين غلو سلستميتن حمسان شدشتن كبيرن كالليلن أكلا وقرات كم زواردون عبين براتر ما لألع 10 مليون أفاز قمت عنوات كم زعبة قليزون نساتهم معسيبهم كانت انقطات حدقاتات ملكتا الترافيك زي مخبر رح تتكازي محلو مستساتي خام امرح كتور نهري قدام النتزي مهابن كالين كمزة تغالل بزرزر عبرهم أزازي بوليس صوبا ماكل ميجر هاب تقابرو بوغانو سعبينات تحسد حقين مقتان نمقوز زارن قطاري قوسقوساتن أستمرتاتن كمزة كاير بمدقاس مرح تتشكر كارتي نزو هابو محابريتا عب تقبار نمو عالن حدقاتات نمقدالن بحلاف النت كسار حوات حساسي بوم تساتفتي بوغانو عبدحنت نفسو من أكواب يوم من عطو كيرو مهراوي قوسقوسات قتالنت كهلو مزغخر زحقين من قسقاس تشكر كارتي ابزلو كوابي زنقرو شقاتو سكمتي كوسر لهم كمون انا اقارن تتقمت بشكلتان تمساسال قوسقوس كاير زبل ريتو تاع تقريبا بريزيدنت دونالد ترامب كونات بسلام.

زي خبركم سمعتنا كساب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبالس السانح ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار بروتاو قالسنا اب مانهايم الات حمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا اب اوبر ريد شتراسه 9 ادخلوا بعلات نغبرلو واخواتات نغبرلو او ساعات حم ساعات 3 كجمريت مدب اوبر ريد شتراسه 9 سوسان شمونتن 309 مانهايم الى تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون صنيحو كم تلمود كل جزيز غبروا اب كتما كايز سلاوترون بسبورت بعال زتسنيه مبلس سان حمشتن عمت مزخري حدمس كرم كبعاليو قام ناين قهو قطري ناي كعسو صوتا مدب كلوميو بدحريو ابناي مشتاو خاك ساوغ احتبل بعل حدمس كرم كبعاليو علت 10 تخلته ورحي تشعته سلاز سومون بدحرنا هنا مخانيو زون حبيب على الناس سلاز خونه اوخن كافل بقدامنتكا ابزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات ابزب على زي ستافنتكم كترئيو اقداسيو اكايرت اكالك سابزدو ولو كابزقة تسلنا ابتخال مدبنا كنكايدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلاسان حموشتنا عمد تصنبلنا تصنة إريترا تصنعاتنا وحسنا بتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن إريتراوان أبزر كبلو هاجرات وطعان كم وطرو بعزز ستافي هزبي بلعول دمكاتن معارقن كم تصنبل زفلاتيو تصنعاتنا وحسنا زبلنا إلو معامد تيما نمقلت أوري إنجليزيا ونايسنا في تمارا ماري تشارلز داروين زخافري داروين نحق في الكات بقوع يسرر دخوم يتسأنت كبلي قلت هو باقل التو زخوانا هوتاوي ببلتاتو ببقعاتو تتعوارنو تنسن عاتوني كتسالنا تزرقاقت ودسب أمرا سلس تعدلو نزي بحريا وحقزي بمطعون زقير زمدناتاتو أبحالتن من ببارن كم زمسرات زقبر محوراوي هوت بهلن كبرتاتن كما عبل كيلي يخونن بار اتي امانكو هزبتاتن هاقراتن زولو وددر بعمقات مسنس تنتنو زمع بلمل كعناي زمسرة تاو حق تفطري بقوع يسرر دخوم يتسأنت نزا ابنت زخوهن كلنا نفلطو حاد التعصرن تاكس اما فارغ زحالف زمن دارقا كلن هاقرات افريكا خامك زعت خلاقا عنك اللغة هزبي اريترا نسل جيو بولوتيكا وربحاتات رئيس حيالان امريكا تباهيلو مسر رئيس وساني وتنفي قوي تتقبار فتحوه كم زي نبري عفتك زي تتصحفي قدات وطا امريكا زي نبري جون فوستر دالاس تزارو بقالات يمسكر بعين فتحي رئي توز بيري تراب قمت قاتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك ايح بحرن معكلاي مبراقن عالما وسلام انتصدتان تهاجر مستام حزانا ايتوب ياخد كورن قدن غيرو ولو ازي قالات ازي عالما وزمدناتا تفتحي مورالن كان عنان زي كوني عبقل تسمن ربحاتاتن كم زمر كوسي زملكت سلازي دما نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زرقاتنا ايرترا تاريخ جبوت مرداتاي هزبي ايرترا عبتو وانتي بولوتيكاو بقعاتون تمرتون دخوم سلاز نبرا ايو قداينا كم زيزا مسل زي فتحا وساني كخوون كيلو مبل سلاسان حموشتن عامتنا تسمنات ايرترا ابن ذكر اللقنيات مبار نتي صنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يو تاريخ كن رؤيون كنستنتنا نقداسي مخنياتو بمتن دحريت استأمت كايو إخا نقدمي تتسقم هزبن هاجرن كا حلوف تمكروتاتو موكس خي قبرة نقدمي تكسقم زلو تخولو دروتيو بزعوان مسرت عوات فتحاو علاما ايوي بهالي برقز فتحاو علاما حادر وحينا عوات كخووني خيليو تعوات النت نايز خوانا قداي فتحاوي يخون زي فتحاوي زو سنقن قالوات بزحط رقواحيتات اللو فتحاوي علاما زلوو قداي بزتفالة لي دخمتات كسعاري خيلي عب تاريخ عالمنا نزحاق قزيز الرقاقز بزح عب النتات متكاسي كالي بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزيز الرقاقز عب النتاتون وحداي كونا عب صورة ايريترا تسفع عوات تشلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايولون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعاتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وصد نيروخا تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونة مريح ودب زباو قنبار بزرقا قوتو سنة حساباون بولوتيكاون بقعات كومون نزل سنة حساباو استخدتلو زكايدو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سو ساني تدقسي ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة انصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك اي رخعوات كيلي مسرت عوات هزبي اريتران بار مريح ودف هزباو قنبار فتعاو علاما هزبي اريتران معوات زهانو تسو بقعات كوم اون هزبن تقادا لاين زر ايو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار هزبي اريترا اب تاريخون زحالفة قعزو بلك كعزن صوارغي هزبي اريترا فتحاوي علامو كعوات زخالة بزقرم صنعات سلستقالسي اب رئيس التموكرو حرنتا وقالسنا اب تحت تسلال ناتسنات زحالفنا وسلاسان حموشتان عامتاتون نزحاق زي دقيمو ادمي قولو علم نايرب حان ودد درن مدرخ مخوانا كاف تموكرونان لعلي مسكر يلن عب كمز عينت عالمه وكنت حبرت سب مسرت اللاو إن قد سألنو تنكال زي كوني قزع بقعاتون صنعاتوني بزي كو وحسنات يبولون بزي بو أمن دع زي بولو قصري كم من باري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝነሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዝሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምክኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተ ዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብል ንከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኩስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ኣቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲን ናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳኔ ዘፍቅር ኩነታ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነታ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግዲ ኣቋራጭ መንገዲ ሓረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብኦን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕምቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብረታትን ብቐልጻልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁጽሪ 88

0: Hat jetzt einen Hallo.
1: Hallo, Astres.
0: Salam, Johannes.
1: Salam, Wilka.
0: Zubo.
1: Programm. تا حبريت عندي خبر بعد اللي زانة بعد حدا مسكرم ترجع كله تغيس كان ديها تغريت له وركوس خلاص ذلك رقم خاو كله ما لتيو على تحمشته ورحي شعاتك تشن إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمسة له خمسة جلس كايو أب أوبريد شتراسة تسعة سان سلستن سلستة زيرو شعات ما نهيم ما لتيو قرب من الوقت وصلت حبريتان تقولي من الوقت تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادا بلاتس كسر أربعة ني هابت فريدهوف كيفرتال تخيد ويكا أني كيفرتال أفال تبل ناو تخيد وسيدهم أب هيفيش اشتراسة وريدهم دحري تماليسهم نتأقام تخيل هذا اللهم قدي بيتأقام وقنا اللوت بوتا ذي محباري وكالي من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا ودموتو خاني قطر حمسة اب حال تشتالي ويكاني اب كيفر تالسيد سكولون تخوينهم حابشت بلاتس تبل وريدهم ندحريت تماليسهم نيامان خود اللو مالت خابتا اتوس ورد نسولو ندحريت دحر نيامان قطر تخيلهم بيامان وقنا اللوت قزا مالتي ذيان قربتين حاجة ستكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا كل جزئين قبروا له في كم زبل كي بعلات ولا خيباتات أبدأ حلفة قبرنا يو ناي بعل ناس ندخل با ناي ناي سنكلان وخو ناي قال بعلات قبرنا يو خيباتات أو مخانو من قلاس في قالوا كل جليس كي خازي ألا زي أنا رادة حبريت أنا تي
0: أوكي
1: بأسرس
0: تبقى ناي عنون تعيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا هون كم تخافلنا نبزون كل سب كفلي تواخذ صنح إلى كاب نحنا سومن بدحري يزلا عبنا إسبرت بعلاتهم كله وإيو سلزي نسون أو خلنا هون تعيسنا لنا سلزي قال أنت زي بالكا أوكي يا يوهانس قال
1: يا
0: تبغ قال
1: يا دلتني كل سب دينك الساقف خيل على اللو ما كنا في بعلاتنا جرب علاتنا نحنا ندحري نغنايو بحوار ندحري بعلنايو أبغى ما نعيم ده تأمت ناسي كنساته في اللعبة نقول له ذي ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبجس خمسة تزدي
0: تبغ
1: أنا كسلا ترد بالكه أنا لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعد كايدو لعمت عمت ناس سبورت ولا تتخايلوا إن تم سبورت يدخلوا اندهرت مع كيلوم كمان أو نقصات وصابر نقر ما قد يلا أبو مالتي غني لي أسرس
0: أوكي يوهانس نحن غني لنا Thank you. Ciao.
1: All right, ciao.

ملأك ابراهام نحنا عندنا بعل حاده مسكرم زدرفا درفيا انا بحكي بزح ترقوم زلوه درفيا كتسمع زلوه كابزقلتيلنا افتي ناي مودعتا مدبنا دلا زخر مسكرم سندات كمسان حمشتن عمت انتي بحال نيرو كما اي نيرو زي تاريخ سلا زغنه ناو كنبلينا

ዝኽሪ መስከረም ሰነዳት ቅድሚ 65 ዓመት እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ? እዚ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጋዜጣ ይኹን ከምኡውን ብተቓለስቲ ዝግበር ዝነበረ ካብ ዶኩመንታት ዝወፀ ፅሑፋት እዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ይወፅኡ ዘሎ። ስለዚ ከም ዘለዎ ኮነንብቦ ኢና። ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሃደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳስ ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ ዓሸራ ብረት ዓጢቑ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ፍሊጡ ይብል መሊሱ። ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ 1 ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቑጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቐሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያየት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኻየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቒዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቑሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብሉ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኻየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዙሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበሮኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን ዑስማን እድሪስ ሓጅን ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4 1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ
بلا جندا بيتاما كباب تسني بربعت أبريل شحنت شعات ميتين سوسان كلتن نايستخايد وق زينا أبزو وق زي حيلي بوليس إبراهيم أحمد محمد علي دالفنز تبعلو خلت تخاب حق زوف شفات قتيلو مس إبراهيم أحمد حمد حدنو وحبرت مسلاسان شوعتن تأيتو قات رخيب الله أبزو وق زي أبال بوليس سنبل زخوانة أدم حسن مويتو عوات برتاو قلس مسجمرة إدريس محمد آدم نتي أب سومال زنبرة عركو عثمان صالح سابة بدبدب به أب السورة عثمان صالح سابة خاء بشوعاته ورح عصرت حدا شحنت شعاته مت سوسان حدا كم كب مقاري شو نبي إدريس إذا سعب ملسي سددلو عواتي أم معربة وقلا من كسقاس كم زجمرة مس بوليس كونات قتيمو سب أوك سراتات كم زورا دلهم بزحن ايتوم نام ميدا زوج وتقالستي استات اربع تشح كم دبتصح يخون امبر نعيدك واحد كم زلوهم كم اون عواتاتهم براديون ناي مكلاح تساقامات كم زلوهم كاب دبداب بيها خرداك الى اللخو ازو كل تسفا زهب حابرتاتاتيو انتاني بزحيتهم تقالستي بزملكات اتم حابرتا زهابو خاز اقانونو وي مسلني بزخوانا قن تقاومو برخا موتسوهم انبزاز حقوسيو متبوب عمك أقداسيو نسخاز كألك كتصعر قبر أنا بوجاني أفضل لخو وبتخوينه أنتاك قبر كم زخيل كحب ركائي كابت شعاتك سب عصر تربعة ميازيا شعنت شعات ميت سان كلتن أزاز بوليس أورج جبار كمجر قويتو أم قبرزجي أبهاي كوتا بارونتون كيرون قال بوتاتن نهزبين عز كايد حمشت أخيباتات دقائق زحازة عصرت حامشتا قطعة زلو وساند نتحستا مقلتي وكم زيزبل أسفيرو ويركب كم تقول لكم التفلتو حامد مراحي شفاتي إنيرو نسبة سلطان انجليز إيدو مسابقة أبقرسات نفسون تريتون نمحلاو أربع تبرة تواهيبوه قروب صانيحو أبقرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتى قريبو نيرو حتو مستانسكي نتتساوعتي كبيلاتات نازرات كم تنكي من تاقو غيرو أعريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كم اللاس يدل كم زلو من قستك رداك إلو بزي مخنيات نم حدار أوراجا قردادا محدار وردا تساناين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو أبقرسة رخيبوهم كأ بزعبان شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تماعيتهم انتخوان حامد نتي أبهلا بمنتاق من قستي كأسرو يدل خم زلو تزاريبو أفتر كبا محدار أو راجا مسؤون أبس مراك خير مسحاتوتو أما حرس تتسمي دخم زلا بمحبار بعلو خموز أو مخانوق على تولو يخون انبر أب كندقالو زخبر نتي من قشت زفكادلو أربع تبرت حزو ناشفت النت سرح نمكياد نابتوم بعلو زقومم قجل شفاتو تتسم بيرو حامد بزي كازي ناب قرقجي كيدو نبرتين أي تعدي أخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا تغو بيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراويت حرنتي نايلوهم هزبي نزوربو امينوم كمرآيا حقوسوم لام حاري دومولو حامد حق انت نايت زبولون مرققاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو افيساني تصويعو عوشت عصر تحمشت معالتات حرشو قديفو كخييد عزيزوو افزحالة فشم منت اوارح مبزحتكم نايتي حامدن سعبتن مدين قار تأمنون إيركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقلتبكم يقوم كم تي أب كالب بوتاتات زترعي نشفاتو توا قوام أي نبلوكمونينا كلكم كم تفلتوهم بارلاما إريتراز وزرقو نتساتاو قدائز ملكت أواج كترحادة حمسان حموشتان اللو بمسرّة زعواج زخاء بوليس نزخوانا بقاتتاو قداي زتر ترسب نشدشتا وارح كأسرو سلطان اللوو عبز حالفة شمون توارح زعواج زي عبتوم سدرابيت شفات تتراي توسين نيرو كاب حجين دحارقن زخوانا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حابريتا مزحب ويحاقس مزيه بركت بمسرّة زعواج زي نشدشتا وارح كأسر مخانو كقلت سألكمون اتنققوكمون اللوو بتوسخي منغستي ناشتو عدتا تبحان تعبه عد خطرنفن وسين الله تصتتاو رغات كساب زرغاغصكا بمسرج اواج قصر حدا 55 كنسرحينا يبل ميجر
ጎይቶኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፌደሬሽን ብድልየት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቅሒሩ ከም ዘሎ ኣይተኸወሎን ፌደሬሽን ቅድሚ ምፍራሱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ማለት ብ27 ሰነ 1962 ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሰራሕትነታት መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን መኮንናት ኣመሓደርቲ ደያኑ ሓለፍቲ ቀቢላታት ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባታት ስግኣቱ በዚ ዝስዕብ ቃና ኣቕሪብዎ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ካብ እትፅምበር ፅርግያታታ ማዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ፀሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከምዝገደፍናኩም ፅቡቕ ገይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋህባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ፀላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7ተ ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ፀላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናብ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተካየደ ፃዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቕ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኽርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቕፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥና ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ሎሚ ፅባሕ ግማ ሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና እቲ ዘሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእተኛታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራእብ ዘይፈልጥ ማዕርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑቡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ኮኸብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብኣስመራ ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣስፋሓ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፌደሬሽን ናይ ምፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብኤርትራ ልትናንት ጀነራል ኣበይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ቁርደት ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት 2 ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም
ጋዜጣ ዘመና ምን 14 ሐምለ 62 ሕታማ ሚኒስተር ፍትሕን ሕግን ዑመር መሐመድ ሐሰኖ ሼክ ሳልሕ መሐመድ አሰይድ ሙስጠፋን ዝርከቡ ማርባዕተ ሰባት ከም ዝሞቱ ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ድማ ሌተናንት ጀነራል ኣብይ ኣበበ ደጃዝማች ሓምድ ፈረጅ ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ብላታ ቁምላቸው በለጠ ተሓጋጋዝን ደራሴ መላእከ ሰላም ዲሜጥሮስ ምክትል ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ዳይረክተር ምምሕዳር ሓፈሻዊ መራከቢታት በላይ ገብረዝጊ ኣብ ማሕደራ ኣውረጃ ቆደት ኣለማየ ኺዳኑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ኣብ ቤት ፅሕፈት እንደራሴ ኣጠይብ ዓብደላ ፍሉይ ፀሓፊ ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ዝርከቦም 31 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 14 ሓምለ ሕታማ ሲራቶ ይርከብ ብ14 ሕዳር 62 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወሰኖ ፌደሬሽን ብኢደዋኑኑ ኣፍሪሱ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ፅምበር ኣብ ዝኣወጀሉ ግዜ እምበኣር ኣብ ታሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ተቃውሞን ወጥርን እዩ ዝነበረ ድሕሪ ምፍራስ ፌደሬሽን ውሳኔ ሕብረትን ቀዳማይ ዝተወስደ ስጉምቲ ነታ ወግዓዊት ልሳን መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ ዘመን ስማ ምልዋጥ ነበረ ነዚ ብዝምልከት ታ ጋዜጣ ድሕሪ 2 ሰሙን ድሓንኩ ንጋዜጣ ዘመን ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ኣንቀፅ ከምዚ ክትብል ኣፍለጠት ኣብ ውሽጢ ፍቕርን ሕውነትን ዝመልኦ ኩነታትን 10 ዓመታት ዝነኣድ ኣገልግሎት ድሕሪ ምሃባ ጋዜጣ ዘመን 10 ዓመታት በዚ ሕታመ ዝብቅዕ ኣሎ ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ 27/11/2062 ከዓ ብሓደ ህዝቢ ዝተፈትወን ክቡሩን ሕብረት ዝብል ሓድሽ ስም ሒዛ ክትወፅእ ምዃና ንኣንበብታ ንፍልጥ።

زخبركم سمعتنا ابزنا يلمو مدبنا عجبكم كتكونوا تصفان دا غبرنا ابز متدحر خلت سومن كساب نراقب نايلمو مدبنا ابز دمدمنا لنا طبق سنبت كونالكم اندا تمننا دحن كنيو